0: خصنا هو هذاك الشيء بيض الزيتي فين ديك راه راه خاص راه خاص فين
1: Yeah, thank you.
0: You see, it has been cut and we fix it. Like that, we do for the other side. Mm-hmm.